سقط له وارتمى لاعبا بعلمه عظمه وضعوا الحجاب ورأوا أنفق بها آياتها حلوا براثنه أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أم